قاعدين نعيشوا كذا بلا في بوبالا دي فقر نقر مانجو مكر ما نعرف مونجالا دي فقر نقر ماما مانجو مكر نقر ماما هوني خنقة برشا غمة